0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أجرى قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء 20 أيار مايو مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس. تابع خلالها سلسلة التعليم في موضوع المجمع الفاتيكاني الثاني من خلال وثائقه. وتوقف الأب الأقدس اليوم عند الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس. استهل قداسة البابا لاوون الرابع عشر مقابلته العامة مع المؤمنين قائلا: نبدأ اليوم سلسلة تعاليم حول الوثيقة الأولى الصادرة عن المجمع الفاتيكاني الثاني، الدستور في الليتورجية المقدسة ساكروسانكتوم كونشيليوم المجمع المقدس. وأشار إلى أن آباء المجمع قد أرادوا من خلال إعداد هذا الدستور ليس فقط البدء بإصلاح الطقوس، إنما إرشاد الكنيسة للتأمل والتعمق في ذلك الرباط الحي الذي يكونها ويوحدها، سر المسيح. إن الليتورجية في الواقع تلمس قلب هذا السر، فهي المكان والزمان والإطار الذي تنال فيه الكنيسة من المسيح حياتها. ففي الليتورجية يتم عمل فدائنا الذي يجعل منا ذرية مختارة وكهنوتا ملوكيا وأمة مقدسة وشعبا اقتناه الله لنفسه. وتابع البابا لاوون الرابع عشر لافتا إلى أنه كما أظهر التجديد الثلاثي البيبلي والآبائي والليتورجي الذي مرت به الكنيسة خلال القرن العشرين، فإن هذا السر لا يشير إلى واقع غامض بل إلى مخطط الله الخلاصي المخفي منذ الأزل والمعلن في المسيح بحسب تأكيد القديس بولس. هذا هو السر المسيحي، الحدث الفصحي، أي آلام المسيح وموته وقيامته وتمجيده، والذي يصبح حاضرا بشكل أسراري في الليتورجية، بحيث ننغمس في هذا السر كل مرة نشارك فيها في الجماعة المجتمعة باسمه. وأضاف البابا لاوون الرابع عشر أن المسيح هو المصدر الداخلي لسر الكنيسة، شعب الله المقدس الذي ولد من جنبه المطعون على الصليب. وفي الليتورجية المقدسة بقوة روحه القدوس يواصل عمله، يقدس الكنيسة عروسه ويشركها في تقدمته للآب، يمارس كهنوته الفريد، هو الحاضر في الكلمة المعلنة، في الأسرار، في الخدام الذين يحتفلون بها، في الجماعة المجتمعة وبأسمى درجة في الإفخارستية. وهكذا وبحسب القديس أغسطينوس، من خلال الاحتفال بالإفخارستية تنال الكنيسة جسد الرب وتصبح ما نالته، تصبح جسد المسيح مسكنا لله في الروح. هذا هو عمل فدائنا الذي يجعلنا على صورة المسيح ويبنينا في الشركة. وفي الليتورجية المقدسة تتحقق هذه الشركة من خلال الطقوس والصلوات. أضاف البابا لاوون الرابع عشر يقول، مشيرا إلى أن طقوس الكنيسة تعبر عن إيمانها وفي الوقت نفسه تصوغ الهوية الكنسية، الكلمة المعلنة، الاحتفال بالسر، الصمت والمكان، كل ذلك يمثل ويشكل الشعب الذي دعاه الآب، جسد المسيح، هيكل الروح القدس. وهكذا تابع البابا لون الرابع عشر يقول في مقابلته العامة مع المؤمنين: يصبح كل احتفال ظهورا حقيقيا للكنيسة التي تصلي، كما ذكرنا البابا القديس يوحنا بولس الثاني. وبما أن الليتورجية هي لخدمة سر المسيح، نفهم لما تم وصفها بالقمة التي يرتقي إليها عمل الكنيسة، وهي في الوقت نفسه المنبع الذي تنبع منه كل قوتها، كما جاء في الدستور في الليتورجية المقدسة ساكروسانتوم كونشيليوم، المجمع المقدس. أضاف البابا لون الرابع عشر يقول، وأشار إلى أن عمل الكنيسة لا ينحصر فقط في الليتورجية، فكل نشاطاتها، الكرازة، خدمة الفقراء، مرافقة الواقع الإنساني، تتجه نحو هذه القمة. كما أن الليتورجية تسند المؤمنين وتجعلهم ينغمسون دائما ومن جديد في فصح الرب، ولذا ومن خلال إعلان الكلمة والاحتفال بالأسرار والصلاة المشتركة يتشجعون ويتجددون في التزامهم بالإيمان ورسالتهم. وبكلمة أخرى، إن مشاركة المؤمنين في العمل الليتورجي هي في الوقت نفسه داخلية وخارجية، ما يعني أيضا أنها مدعوة إلى أن تنمو بشكل ملموس في الحياة اليومية في ديناميكية أخلاقية وروحية. وهكذا فإن الليتورجية المحتفل بها تترجم إلى حياة وتتطلب حضورا أمينا قادرا على أن يجعل ملموسا ما تم عيشه في الاحتفال. وهكذا تصبح حياتنا ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فتتحقق عبادتنا الروحية. وبهذا الشكل، أضاف البابا لون الرابع عشر يقول، تقوم الليتورجية كل يوم ببناء من هم في الداخل هيكلا مقدسا في الرب، كما جاء في الدستور في الليتورجية المقدسة ساكروسانكتوم كونشيليوم، المجمع المقدس، وتكون جماعة منفتحة مضيافة تجاه الجميع، فهي في الواقع يسكنها الروح القدس وتدخلنا في حياة المسيح وتجعلنا جسده وتمثل في جميع أبعادها علامة لوحدة كل الجنس البشري في المسيح. وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين صباح اليوم الأربعاء 20 أيار مايو في ساحة القديس بطرس، قال البابا لون الرابع عشر، لنسمح للطقوس والرموز ولا سيما لحضور المسيح الحي في الليتورجية بأن تصوغنا من الداخل.
1: لا تستعجل فهم كل شيء دفعة واحدة، فالوقت معلم صبور يداوي الجراح. إن الصلاة اليومية وحتى إن كانت بسيطة وقليلة الكلمات، والإصغاء إلى كلمة الله، والاحتفال بالأسرار المقدسة، والاسترشاد بالأشخاص الحكماء، جميع هذه الأمور ستساعدك على التمييز لتعرف أي روابط ينبغي عليك صونها وتنميتها، وأيها يجب تركه بدون إطلاق أحكام. كانت هذه نصيحة البابا لون الرابع عشر للشاب بيترو، وهو طالب من مدينة ريجو كالابريا، في رسالة نشرت في مجلة ساحة القديس بطرس التي تصدر عن بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، ويشرف عليها الراهب الفرنسيسكاني إنزو فورتوناتو. وقد باح الشاب في رسالته للحبر الأعظم بشعوره وارتباك كبير في داخله يخص تحديدا العلاقات والروابط التي بناها على مر الزمن. كتب بيترو في عدد شهر أيار مايو الجاري، أشعر بالخوف من خسارة جميع الصداقات التي اكتسبتها في هذا الفصل من حياتي، ليس فقط في المدرسة بل وأيضا في الرعية وفي حياتي اليومية. لكن الأب الأقدس حرص على طمئنة الشاب مذكرا إياه أنت محبوب من يسوع، ليس بطريقة مجردة بل بشكل شخصي تماما كما أنت اليوم بأسئلتك وأحلامك ومخاوفك ورغباتك. إن هذه المحبة تسبقك وسترافقك دائما، وهي لا تعتمد على الخيارات التي ستتخذها ولا على الطرق التي ستسلكها، أبشر، لأن يسوع يعرف جيدا خبرة الصداقة، فقد دعا تلاميذه أصدقاء وقاسمهم الخبز ومسيرة الطريق، وكان صديقا للعائلة عازر ومرتا ومريم. لقد عاش روابط حقيقية وصادقة وصولا إلى اختبار مرارة الفراق والخيانة. ولذلك تابع البابا قائلا: سيكون يسوع أول من يتفهم خوفك من خسارة الصداقات التي طبعت هذه السنوات من عمرك. بالنسبة لك لن يبقى كل شيء على حاله، ولكن ما كان صادقا وحقيقيا لن يضيع. لا، بل أن الحب الحقيقي لا يزول ويبقى إلى الأبد وينضج حتى وإن تغير شكله. وكان بيتر قد كشف أيضا في رسالته عن حلمه في السير برفقة شخص ما على الطريق، محبة يسوع، مستدركا بالقول: لكن يقيني في علاقاتي يتزعزع، وأخشى ألا أتمكن حتى من تمييز الروابط الحقيقية التي تستحق الحفاظ عليها وتغذيتها، وتلك الأقل صدقة التي يمكنني الاستغناء عنها. أيها الأب الأقدس، من أجل كل هذا ومن أجل مستقبلي القريب، أطلب منك الصلاة من أجلي لكي أعرف كيف أتعايش مع هذا الشعور بالقلق والحنين الذي يرافقني، ونتمكن من أن ننطلق بهدوء في طريقي صانعا دائما مشيئة الله. وفي رده طمأن البابا الشاب مجددا، مسلطا الضوء على أن حلمه بتأسيس عائلة مبنية على محبة المسيح هو عطية ثمينة للكنيسة أيضا، وقال له: احفظ هذا الحلم بثقة، فالرب لا يخيب الرغبات التي أشعلها هو نفسه في القلب. وأكد لك صلاتي، أطلب لك نعمة السلام الداخلي والثقة والنظرة الواضحة والنقية إلى حياتك. وختم البابا لابون الرابع عشر رسالته قائلا: أوكلك إلى مريم العذراء التي تعلمت في شبابها كيف تثق، رغم أنها حملت في قلبها أسئلة كانت أكبر منها. في عالم يشهد تصاعدا في حدة النزاعات، حيث يواجه السلام تهديدات على جبهات متعددة، ويئن تحت وطأة الجراح حتى في القارة العجوز بسبب الحرب في أوكرانيا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجسد ذلك الجهد الإبداعي لتحقيق التناغم والانسجام، وهو الجهد الذي أشار إليه أحد الآباء المؤسسين روبرت شومان، والذي يجري حاليا النظر في دعوة تطويبه. هذا ما أكده الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، في كلمته خلال حفل تقليده وسام الاستحقاق الأوروبي الذي أقيم عصر الثلاثاء في 19 من أيار مايو بمناسبة الدورة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقد في ستراسبورغ. ويمنح هذا التكريم، والأول من نوعه الذي تقدمه مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، للشخصيات التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز التكامل والوحدة داخل القارة. ونقل الكاردينال بارولين إلى الجلسة العامة تحيات البابا لاون الرابع عشر، مشددا على أن الانسجام بين الشعوب يبقى وعدا أساسيا للاتحاد الأوروبي والتزاما دوليا واضحا للكرسي الرسولي، كما أكد الحبر الأعظم مرارا وتكرارا. وأضاف أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان مؤكدا أن هذا التعايش المدني يقوم على قيم تعود جذورها إلى التاريخ المسيحي لأوروبا، والتي كان الآباء المؤسسون شهودا بليغين عليها. وتابع قائلا: ومن بين هذه القيم يأتي في المقام الأول تأكيد الكرامة الإنسانية، وهي كرامة لا تقبل المساس ويجب حمايتها دائما في جميع مراحل الحياة. واختتم أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان كلمته بتجديد استعداد الكرسي الرسولي للتعاون مع المؤسسات الأوروبية لكي يكونا معا صناع سلام. هذا وتجدر الإشارة لأنه بين الشخصيات العشرين التي نالت هذا التكريم إلى جانب الكاردينال بارولين، المستشارة الألمانية السابقة إنجيلا ميركل، والرئيس البولندي الأسبق ليخ فانسوا، وأنيبال كافكو سيلفا الذي شغل منصب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء البرتغال الأسبق. وكما ورد على الموقع الاتحاد الأوروبي، فقد تم استحداث هذه الجائزة بمناسبة الذكرى 75 لإعلان شومان الذي اقترح إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، والتي شكلت النواة الأولى لمسيرة التكامل التي أفضت إلى الاتحاد الأوروبي الحالي. شهد مقر الوسائل الإعلام الفاتيكانية تقديم المرصد المعني بإسهام التقنيات الرقمية في البيئة، وهي مبادرة رائدة أطلقتها الأكاديمية الحبرية للاهوت بهدف صياغة مقاربة لاهوتية وإنسانية شاملة لقضايا الإيكولوجيا المتكاملة في عصر الذكاء الاصطناعي. وأوضح المطران أنطونيو ستاليانو رئيس الأكاديمية الحبرية أن الاكتفاء بالمقاربة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي لم يعد كافيا، بل تبرز الحاجة الملحة إلى ركيزة لاهوتية تعيد تأصيل مفهوم الكرامة الإنسانية. ووصف المرصد بأنه مختبر للمحبة الفكرية، يحظى بتشجيع ودعم الأبلقدس البابا لاون الرابع عشر منذ بدء حبريته. وأضاف سيادته أن المرصد لن يقتصر على رصد المظاهر المادية للتلوث، بل سينكب على معالجة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للثورة الرقمية، محذرا من ظواهر معاصرة خطيرة مثل التبعية الرقمية الحادة، العزلة الاجتماعية والانفصال عن الواقع الميداني، والاكتئاب ومخاطر احتكار القوى التكنولوجية لتوجيه الضمائر وتضليلها. من جانبه، دعا أمين سر الأكاديمية المطران جوزيب ماركو سلفاتي إلى إعادة تقييم دور الكائن البشري بوصفه صانعا للسلام واحترام الأخلاق. وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة ماريا سيكلاري رئيسة مجلس الدراسات العليا في الأكاديمية إن دمج الابتكارات الرقمية مع رؤية إيكولوجية الإنسان يضمن حماية كرامة وصحة الأجيال القادمة، محولة البيانات البيئية إلى أداة فاعلة لحراسة البيت المشترك. وفي إطار البعد الاجتماعي، نبهت المحامية دانييلا ألبا منسقة أمانة العدالة الاجتماعية والإيكولوجية لرهبنة الآباء اليسوعيين إلى أن الطفرة الرقمية تزيد الطلب على الطاقة والموارد، مما يستدعي بحسب العقيدة الاجتماعية للكنيسة صون حقوق الفئات الأكثر هشاشة كالسكان الأصليين والمزارعين. كما أكدت ممثلة قطاع التكنولوجيا ماريا فيتوريا تروسوني إن الابتكار التكنولوجي يحمل عواقب بنيوية عميقة، ما يتطلب دمج معايير الاستدامة في أصل قرارات الأعمال والتصميم. وفي الختام، شدد كارلو سيميون أمين سر مجلس الدراسات العليا على أن الهدف الأساسي للمرصد هو بناء جسور حوار متينة مع المنتجين والمستهلكين لحماية البيئة بمفهومها الشامل، الذي لا يشمل الطبيعة والمناخ فحسب، بل يمتد ليشمل الثقافة والعلاقة الإنسانية المتبادلة. وهذا من المقرر أن تتوج هذه الجهود المشتركة بعقد منتدى موسع في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل، يجمع باقة من كبار الخبراء والصناع في قطاع التكنولوجيا الرقمية لاستشراف آفاق العمل المستقبلية. إن باكستان تعمل كوسيط للسلام بين لاعبين كبيرين هما إيران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل السلام العالمي، وهذا أمر إيجابي جدا، كما أنني مندهش من أن الباكستان بات ينظر إليها فجأة بشكل إيجابي من قبل العالم والدول الأخرى والمجتمع الدولي. هذا ما صرح به لوكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس الكاردينال جوزيف كوتس رئيس أساقفة كراتشي شرفياً، والمتواجد ضمن وفد أساقفة باكستان في روما للمشاركة في الزيارة التقليدية للأعتاب الرسولية. وفي حديثه لفيدس، قال الكاردينال كوتس: أمل أن نتمكن من الاستمرار في التفكير والعمل في هذا الاتجاه، ولا نركز على تطوير الأسلحة، لأنني أخشى أن الأمرين يسيران جنبا إلى جنب، فباكستان تطور أيضا أسلحتها وصواريخها وسفنها. من الضروري الإصغاء إلى نداء البابا لاون الرابع عشر من أجل سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، والالتزام معا بنزع السلاح العالمي. نحن نأمل ونصلي أن تختار باكستان حقا طريق الجهد الحقيقي من أجل السلام. وأشار الكاردينال كوتس إلى أنه في ظل السيناريو الرهيب للحرب في الشرق الأوسط، فإن مشاركة باكستان في جهود السلام هذه تعد أمرا إيجابيا وتبعث الرجاء في نفوسنا جميعا. ونحن على مستوانا المتواضع داخل الجماعة المسيحية الصغيرة في باكستان نعمل في الاتجاه نفسه، وهو تعزيز السلام والوئام. وأوضح الكاردينال، الذي يتخذ من كلمة وئام شعارا لخدمته الأسقفية، إنني أفضل كثيرا التحدث عن الوئام بدلا من الحوار بين الأديان، فالوئام يعني القبول المتبادل، في حين أن الحوار قد يعني عرض المواقف الخاصة بدون أي تغيير. أما الهدف من أي لقاء فهو الإصغاء إلى الآخر وبناء الوئام الذي يولد السلام. إن استخدام هذه الكلمة أمر مهم، والآن تستخدمها حكومة باكستان أيضا، إذا أطلقت على الوزارة أو المكتب المعني بالأقليات الدينية اسم وزارة الأقليات الدينية والوئام الاجتماعي، والوئام الاجتماعي مرتبط بالوئام الديني، ولا يمكن فصل بين هذين العنصرين. وختم الكاردينال كوتس حديثه بالقول: إن الوئام قريب إلي فكريا، لأنه يعني الأخوة ويعني العمل معا للوصول إلى مستوى من التعايش السلمي على هذه الأرض. هذه رسالة، رسالة روحية نواصل حملها كمسيحيين في باكستان على الرغم من التحديات والصعوبات، ونأمل أن يكون لها تأثيرا على المستوى السياسي أيضا.
2: مما لا شك فيه أن الحروب لم تعد مجرد صراعات عسكرية أو أزمات عابرة، بل تحولت إلى نموذج اقتصادي متكامل يقوم على استدامة الخوف وعدم الاستقرار. وكلما زادت التوترات العالمية ارتفعت أرباح قطاعات محددة مثل الصناعات العسكرية وشركات التكنولوجيا الأمنية والطاقة والنفط وحتى الأسواق المالية. في هذا السياق أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع الخبير الاقتصادي الإيطالي فيتوريو بيليغرا الذي أكد أن العالم انتقل من مفهوم الردع التقليدي حيث تتسلح الدول لمنع الحرب إلى منطق جديد يقوم على الاستباق، أي الاستعداد الدائم لتهديدات قد لا تقع أصلا. وبهذا أصبحت حالة الخوف المستمر نفسها سلعة اقتصادية تدر أرباحا هائلة. إن أكبر المستفيدين هم شركات السلاح والدفاع، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا التي شهدت طفرة ضخمة في العقود والأرباح خلال السنوات الأخيرة، كما ازدهرت شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمراقبة التي تقدم نفسها باعتبارها أدوات لحماية الأمن القومي عبر التنبؤ بالمخاطر ومراقبة التهديدات. لكن المشكلة تكمن في أن هذا النمو لا يخضع دائما للرقابة الديمقراطية، إذ أصبحت شركات التكنولوجيا تؤثر في سياسات الحكومات بدل أن تكون مجرد منفذ لها، كما أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي والبيانات جعل السلطة الفعلية بيد من يملك التكنولوجيا لا بيد المؤسسات السياسية التقليدية. يتحدث الخبراء هنا عما يسمى برأسمالية المراقبة، حيث تتحول بيانات الأفراد وحياتهم الخاصة إلى مصدر نفوذ وربح، ومع تصاعد خطاب الأمن يصبح من السهل تبرير تقليص الخصوصية والحريات الشخصية بحجة حماية المجتمع. هذا ناهيك عن فكرة الخطر الدائم التي تسمح للحكومات والشركات بفرض أنظمة مراقبة أوسع، بينما يتراجع النقاش الديمقراطي الحقيقي حول الحدود الأخلاقية لهذه السياسات. ومن البديهي أن الاقتصاد الحربي لا يفيد فقط شركات السلاح، بل يعزز أيضا أرباح شركات النفط والطاقة، فكل أزمة جيوسياسية تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، ما يحقق مكاسب ضخمة لشركات كبيرة ولتجار النفط عالميا، كما تستفيد دول منتجة للطاقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والنرويج مع اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع الطلب على مصادر الطاقة التقليدية. هذا ويرى الخبراء أن هناك أثمانا ضخمة لا تقاس بالأرباح المالية فقط، من بينها خسائر بشرية هائلة بسبب الحروب، تراجع الحريات والخصوصية، انهيار الثقة بين الدول وتفكك العلاقات الدولية، تراجع الاستثمار في مجالات التنمية والطاقة النظيفة والسلام، فضلا عن ازدياد الاستقطاب السياسي وتضييق مساحة النقاش العام. ويؤكد بيليغرا أن العالم يعيش اليوم حالة اضطراب دائم، حيث أصبحت الحرب أو التهديد بها جزءا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والسياسي العالمي. وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، لا يمكن القول أن الوضع ميؤوس منه، إذ إن الحل يبدأ بحسب بيليغرا بتغيير الثقافة السائدة التي جعلت الحديث عن الحرب أمرا طبيعيا. هذا بالإضافة إلى أهمية ممارسة ضغط شعبي أكبر على السياسيين وتوجيه الاستثمارات والاستهلاك نحو خيارات أكثر أخلاقية وإنسانية. فالسلام، ختم الخبير الاقتصادي يقول، لم يعد مجرد قضية أخلاقية، بل أصبح أيضا معركة ضد نظام اقتصادي يجد في الخوف وعدم الاستقرار مصدرا دائما للأرباح. أطلقت أكثر من 100 منظمة كاثوليكية نداء عاجلا إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتحرك من أجل وقف الانهيار المناخي الحاصل. هذا ما جاء في إطار مبادرة بعنوان أوروبا كوني وفية لبيتنا المشترك، شاركت فيها عشرات الهيئات والمنظمات الكاثوليكية، من بينها حركة كن مسبحا وكاريتاس أوروبا وغيرهما. وأكدت المنظمات في بيان لها أن أوروبا مطالبة بالتمسك بقيمها الأساسية المتعلقة بالكرامة وحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات جريئة لمواجهة أزمة المناخ، خاصة من خلال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وفرض ضرائب على الأرباح الكبيرة لشركات الطاقة ووقف دعم هذا القطاع، إضافة إلى زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة والعدالة الاجتماعية. وذكر البيان بأن أوروبا لعبت على مر التاريخ دورا رائدا في حماية البيئة من خلال اتفاقيات دولية مثل بروتوكول كيوتو واتفاق باريس حول المناخ، لكنها اليوم مهددة بالتراجع عن التزاماتها المناخية، كما عبرت المنظمات المسيحية عن تضامنها مع المتضررين من الحروب والتغير المناخي والفقر الناتج عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذا وشددت المبادرة على أن حماية البيت المشترك تمثل واجبا أخلاقيا ودينيا، مستندة إلى تعاليم البابا لاوون الرابع عشر التي تؤكد أن تجاهل ضحايا التغير المناخي يعني التخلي عن الإنسانية المشتركة. وأوضحت أن الفئات الأكثر ضعفا تشمل كبار السن والمزارعين والفقراء والمشردين والأشخاص المتأثرين بارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في لقاء مسؤولي جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية والجماعات الجديدة الذي تنظمه دائرة العلمانيين والعائلة والحياة. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن أستقبلكم هذا العام أيضا في مستهل لقائكم، وقد دعتكم دائرة العلمانيين والعائلة والحياة لتوثيق الشركة فيما بينكم والتأمل معا حول موضوع الإدارة والسلطة في الجماعة الكنسية. تابع الأب الأقدس يقول: في كل كيان اجتماعي تبرز الحاجة إلى وجود أشخاص وبنى ملائمة تتولى توجيه الحياة المشتركة وتنسيقها. وفي أصله يشير مصطلح الإدارة والقيادة إلى فعل الإمساك بدفة القيادة أو توجيه السفينة، فالأمر يتعلق إذن بإعطاء توجه آمن بحيث تكون الجماعة مكانا لنمو الأشخاص الذين ينتمون إليها. وهكذا في الكنيسة أيضا يوكل إلى البعض مهام الإدارة والسلطة، ومع ذلك فإن السلطة في الكنيسة لا تنبع من مجرد الحاجة إلى تنسيق الاحتياجات الدينية لأعضائها. فالكنيسة قد أسسها المسيح كعلامة دائمة لمشيئته الخلاصية الشاملة، وهي المكان الذي أراده الله حيث يمكن لجميع البشر في كل عصر أن ينالوا ثمار الفداء ويختبروا الحياة الجديدة التي وهبنا إياها المسيح. وبهذا المعنى فإن طبيعة الكنيسة هي أسرارية، فلها بالتأكيد بعد خارجي ومؤسساتي ببناها، وهي في الوقت عينه علامة فعالة للشركة التي نشارك من خلالها في حياة الثالوث نفسها. وهذه السمات المميزة للكنيسة هي حاضرة بالضرورة في سلطتها وإدارتها أيضا، وهي إدارة لا تقتصر أبدا على الجانب التقني المحض، بل على العكس تحمل في ذاتها توجها خلاصيا، أي أنها يجب أن تهدف إلى الخير الروحي للمؤمنين. وفي الواقع يدرج القديس بولس ذلك ضمن المواهب، إذ يكتب قائلا: ثم هناك المعجزات، ثم المواهب الشفاء والإسعاف وحسن الإدارة والتكلم بلغات. أضاف الحبر الأعظم يقول: انطلاقا من هذه المقدمات لنوجه أنظارنا الآن إلى جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية. ففي هذه الوقائع تعهد الإدارة عموما إلى العلمانيين وتعبر عن المشاركة في وظيفة المسيح الملوكية التي نالوها في المعمودية، وهي توضح في خدمة المؤمنين الآخرين وفي خدمة حياة الجمعية، وتأتي ثمرة لانتخابات حرة يجب أن تفهم كتعبير عن تمييز مشترك، إتاحة الفرصة لصوت الجميع بأن يعبر عن نفسه بحرية. إذا كانت الإدارة كما قلنا عطية خاصة من الروح القدس يعترف أعضاء الجماعة بوجودها في بعض إخوتهم في الإيمان، فإن ذلك يستتبع ثلاث نتائج على الأقل. الأولى هي أنها يجب أن تكون لمنفعة الجميع، أي لتعزيز خير الجماعة والجمعية والكنيسة جمعة، وبالتالي لا يمكن أبدا استغلال السلطة لمصالح شخصية أو لأشكال دنيوية من الوجاهة والنفوذ. الثانية هي أنه لا يمكن أبدا فرضها من فوق، بل يجب أن تكون هبة يمكن تمييزها في الجماعة وقبولها بحرية. من هنا تأتي أهمية الانتخابات الحرة لجعلها فعالة. الثالثة هي أنه مثل كل موهبة تخضع إدارة الجمعية أيضا لتمييز الرعاة الذين يسهرون على إصالة المواهب واستخدامها للمنظم. هناك بعض السمات التي يجب أن تكون حاضرة دائما في الإدارة والسلطة: الإصغاء المتبادل، المسؤولية المشتركة الشفافية، القرب الأخوي، والتمييز الجماعي. بالإضافة إلى ذلك أود أن أذكر بأن الإدارة الصالحة بدلا من تركيز كل شيء في ذاتها تعزز مبدأ التعاضد والمشاركة المسؤولة لجميع أعضاء الجماعة. إنها إرشادات بسيطة ولكن يجب أخذها في الحسبان دائما عند ممارسة السلطة. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأعزاء، إن لجمعياتكم وحركاتكم أصولا مختلفة ولها تاريخ وهواية ومبادئ محددة بوضوح، ولذلك فإن الذين يتولون إدارتها يتطلعون بمهمة دقيقة. فمن جهة هم مدعوون لصون ذاكرة تراث حي وتثمينه، ومن جهة أخرى يتطلعون بدور نبوي يتطلب الإصغاء إلى الاحتياجات الرعوية الملحة الراهنة لفهم كيفية الاستجابة للتحديات الجديدة وللحساسيات الثقافية والاجتماعية والروحية لعصرنا. فبهذه الطريقة وحدها في الواقع يمكن للمرء أن يكون مسيحيا وتلميذا ومبشرا في حاضر المجتمع والكنيسة. بناء عليه، فإن جزءا من المهمة النبوية لمن يتولى السلطة هو تشجيع انفتاح الجمعية والحركة وكل فرد من أعضائها على الأوضاع التاريخية الراهنة. فالانتماء يكون أصيلا ومثمرا عندما لا يقتصر على المشاركة في النشاطات الداخلية للمجموعة فحسب، بل عندما يقرأ علامات الأزمنة وينطلق نحو الخارج متوجها إلى الجميع وإلى ثقافة العصر وإلى مجالات الرسالة التي لم تستكشف بعد. أضاف الحبر الأعظم يقول: وثمة عنصر آخر ذو أهمية حيوية وهو الشركة. إن الذي يتولى الإدارة مدعو ليكون لديه حساسية خاصة لصون الشركة ونموها وترسيخها، وهذا ينطبق على الحياة الداخلية للجمعية أو الحركة، وعلى حد سواء على الشركة مع الوقائع الكنسية الأخرى ومع الكنيسة ككل، وعلى من يمارس رسالة السلطة في الكنيسة أن يتعلم الإصغاء إلى الآراء المختلفة والتوجهات الثقافية والروحية المتنوعة والطباع الشخصية المتباينة وقبولها، سعيا دائما إلى الحفاظ على الخير الأسمى للشركة، لا سيما في القرارات الواجبة والتي غالبا ما يكون اتخاذها صعب ويتطلب هذا شهادة وداعة وتجرد ومحبة مجردة من المصلحة الشخصية للإخوة والجماعة ولتكون مثالا للجميع. وفي ضوء ذلك يمكننا أن نفهم بشكل أفضل معنى الأمانة للموهبة التأسيسية والتي تشكل مرجعا لا غنى عنه لإدارة أي واقع كنسي. فكل موهبة أصيلة تتضمن في ذاتها الأمانة والانفتاح على الكنيسة، وبالتالي فإن الإدارة بأسلوب أمين للموهبة التأسيسية تعني إيجاد الإلهام فيها للانفتاح على المسيرة التي تخوضها الكنيسة في الحاضر بدون الانغلاق على نماذج الماضي وإن كانت إيجابية، بل بالسماح للوقائع والتحديات الجديدة بتحفيزنا في حوار مع كافة المكونات الأخرى للجسد الكنسي. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: أيها الأعزاء، أشكركم على كل ما أنتم عليه وعلى كل ما تفعلونه. إن جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية هي عطية لا تقدر بثمن للكنيسة. هناك غنى كبير فيما بينكم، والكثير من الأشخاص ذوي التنشئة العالية، والعديد من المبشرين الصالحين، والكثير من الشباب ومختلف الدعوات للحياة الكهنوتية والزوجية. إن تنوع المواهب والهبات وأساليب الرسالة التي تطورت على مر السنين يتيح لكم الحضور في مجالات الثقافة والفنون والعمل الاجتماعي والمهني، حاملين نور الإنجيل إلى كل مكان. فاحفظوا كل هذه المواهب ونموها بنعمة الله. إن الكنيسة تدعمكم وترافقكم. أبارككم من كل قلبي وأستمطر عليكم جميعا شفاعة العذراء مريم أم الكنيسة. استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان السفراء الغير المقيمين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي بمناسبة تقديم أوراق اعتمادهم. وللمناسبة وجه الأبو الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أرحب بكم جميعا بمودة بمناسبة تقديم أوراق اعتمادكم كسفراء ومفوضين لدى الكرسي الرسولي باسم بلدانكم الموقرة: سيراليون، بنغلاديش، اليمن، رواندا، نامبيا، موريشيوس، تشاد وسريلانكا. أرجو منكم ممتنا أن تنقلوا تحياتي الممتدة بالاحترام إلى رؤساء دولكم مع تأكيد صلواتي من أجلهم ومن أجل مواطنيكم. تابع الأبو الأقدس يقول: وإنه لمن دواعي سروري أن أستقبل فيما تقترب الكنيسة من الاحتفال بعيد العنصر المجيد، متذكرين كيف حل الروح القدس على التلاميذ فحول الخوف إلى شجاعة والانقسام إلى وحدة، ممكنا إياهم من التحدث بلغات جميع الشعوب. وإنني لأرجو أن تلهم رؤية مماثلة للوحدة عالم الدبلوماسية، حيث تزدهر العلاقات البناءة بين الأمم من خلال الانفتاح الصادق وتعزيز الاحترام المتبادل والحس المشترك بالمسؤولية. أضاف الحبر الأعظم يقول: وفي هذا الصدد أود أن أجدد النداء الذي وجهته في خطابي إلى أعضاء السلك الدبلوماسي في كانون الثاني يناير الماضي. ففي زمن يطلب فيه السلام عبر السلاح كشرط لفرض الهيمنة الذاتية، تبرز حاجة ملحة للعودة إلى دبلوماسية تعزز الحوار وتبحث عن التوافق على جميع المستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف. إن حوارا كهذا تحركه الرغبة الصادقة في تلمس السبل المؤدية إلى السلام يتطلب أن تعود الكلمات للتعبير عن حقائق واضحة بدون تشويه أو عداء، وعندئذ فقط يمكن تبديد سوء الفهم وإعادة بناء الثقة في سياق العلاقات الدولية. تابع أبو الأقدس يقول: بيد أن الحوار اللبق والواضح على محوريته الحتمية يجب أن يتلازم مع ارتداد أعمق للقلب، ونعني به الاستعداد لتحية المصالح الخاصة جانبا في سبيل الخير العام. فلا يمكن لأي أمة أو مجتمع أو نظام دولي أن يصف نفسه بالعدالة والإنسانية إذ كان يقيس نجاحه بالقوة أو الازدهار وحدهما، بينما يهمل القابعين في الهوامش. إن محبة المسيح للوضعاء والمنسيين تحثنا في واقع الأمر على نبذ كل شكل من أشكال الأنانية التي تبقي الفقراء والمستضعفين في عتمة الخفاء. إن روح التضامن القائم على بذل الذات، وبالذات ما يجب أن يحيي خدمة الدبلوماسيين ويوطد أركان المنظمات الدولية من أجل خلق فسحات للتلاقي والوساطة. وهذه المؤسسات تبقى أدوات لا غنى عنها لفض النزاعات وتعزيز التعاون، وفي مرحلة تواصل فيها التوترات الجيوسياسية تفتيت عالمنا تبرز ضرورة جعل هذه المؤسسات أكثر تمثيلا وفعالية وتوجها نحو وحدة العائلة البشرية. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن خدمتكم كسفراء تشكل جسرا ثمينا من الثقة والتعاون بين بلدانكم والكرسي الرسولي، وأصلي لكي تسهم جهودنا المشتركة في أحياء الالتزام بالعمل الثنائي والمتعدد الأطراف والمساعدة في توجيه الأنظار نحو الأشخاص المنسيين غالبا على هوامش مجتمعاتنا، وبذلك يمكننا العمل معا لإرساء أسس أكثر متانة لعالم أكثر عدلا وأخوة وسلاما. وختم البابا لون الرابع عشر كلمته بالقول: إذ تباشرون على مسؤولياتكم الجديدة، أؤكد لكم استعداد أمانة سر الدولة لتقديم العون وبالتعاون مع دوائر الكوريا الرومانية، وعسى أن تفضي رسالتكم إلى توطيد الحوار وتعميق التفاهم المتبادل والإسهام في السلام الذي يحتاجه عالمنا بشدة. وأنني إذ أستمطر فيض البركات الإلهية عليكم وعلى ذويكم وعلى الأمم التي تمثلونها، لعل الثقة بأن العلي سيقود خطاكم ويعضدكم في خدمتكم النبيلة.
2: قام البابا لاوون الرابع عشر يوم الثلاثاء الفائت بزيارة إلى المرصد الفلكي الفاتيكاني، حيث توقف للصلاة والتقى بالعاملين فيه من رجال دين وعلمانيين. إنها الزيارة الثانية للبابا بريفوست إلى المرصد الفلكي الفاتيكاني بعد تلك التي قام بها في 20 تموز/يوليو من العام الماضي في الذكرى السنوية 56 لهبوط الإنسان على سطح القمر، مع العلم أن المرصد يتواجد في بلدة كاستيل غاندولفو. وكان في استقباله كل من الراهبة رافائيلا بيتريني رئيسة حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، بالإضافة إلى الأمينين العامين رئيس الأساقفة إيميليو نابا والمحامي جوزيبي بوليزي أليراندي. وكان حاضرا خلال هذه الزيارة أيضا مدير المرصد الفلكي الفاتيكاني الكاهن اليسوعي ريتشارد أنتوني تسوزا، وسلفه الأب جي كونسولمانيو الذي يرأس حاليا مؤسسة المرصد الفاتيكاني. يعتبر هذا المرصد من الأقدم في العالم، ويعبر عن اهتمام الفاتيكان بدعم البحوث في مجال علوم الفلك. في العام 1891 قام البابا لاوون الثالث عشر بإعادة تأسيس المرصد الذي أقيم على تلة خلف البازيليكا الفاتيكانية، وبعد 40 سنة تقريبا وإزاء التوسع العمراني في روما، قرر البابا بيوس الحادي عشر أن ينقل المرصد إلى بلدة كاستيل غاندولفو الواقعة على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق روما، وحيث يوجد القصر الرسولي الصيفي.
3: استعدادا لإعلان تطويب الكاهنين التشيكيين يان بولا وفاتسلاف دربولا اللذين استشهدا خلال فترة الحكم الشيوعي، شارك الكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة في مؤتمر نظمته 24 أيار مايو في روما سفارة الجمهورية التشيكية لدى الكرسي الرسولي. بعنوان الشهداء الطوبويون خلال الشيوعية. وفي مداخلته قال عميد الدائرة إن شهادة الكاهنين الشهيدين هي موجهة إلى كل منا في كفاحنا اليومي ما بين كبير وصغير، فاستشهادهما يعلمنا أنه ليست هناك أوضاع إنسانية لا يمكن فيها الشهادة للمسيح مهما كانت أوضاع ترد وظلم. وأضاف أن تواجدنا اليوم في هذا اللقاء هو لتوجيه الشكر على حياتي الكاهنين اللذين تمكنا من تحويل ظلام الكراهية وبرد المشانق إلى مكان للقائهما الحي مع الرب. وتابع أن الكاهنين قد شهدا بحياتيهما على أن النور بإمكانه أن يبدد غيوم التاريخ الحالكة. ومن بين ما أراد الكاردينال مايكل تشيرني التأكيد عليه في مداخلته أننا لا نكرم اليوم هزيمة بل انتصاراً، انتصار الحياة، ووصل أننا نثمن بريق حبة الحنطة التي كانت مختبئة لعقود من الزمن في أراضي بوهيميا ومورافا وتغدت رغم مصاعب التاريخ وأخصبت بفضل التضحية مثمرة عن ينبوع قوة نراها بعيوننا. وأكد عميد الدائرة أن هذه الزهرة التي نمت على أرض الإلحاد والقمع المتجمدة هي دليل على أنه ما من عنف بإمكانه أن يخنق حياة الله في من يكرسون أنفسهم له. وتابع أن الاحتفال بتطويب الكاهنين يان بولا وفاسلاف دربولا يعني وضع أيادينا على جراح الكنيسة والشعب التشيكي كي نلمس واقع وعد الرب ها أنا ذا معكم طوال الأيام، واقع يشع بقوة كتب في دم هذين الكاهنين وفي فرحهما، قال الكاردينال تشيرني. عاد عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة بعد ذلك إلى الكتاب المقدس مذكرا بما جاء في سفر الحكمة: أما نفوس الأبرار فهي بيد الله. وأضاف الكاردينال أن اليد هنا ليست ملاذا مجردا، فيد الله كانت الدعم وراء القضبان بالنسبة للكاهنين في سجن هلافا والحماية لهما خلال التحقيقات الطويلة والحفاظ على كرامتهم التي لم تمس حتى وسط أكثر الإهانات ازدراء. هذا وأراد عميد الدائرة في مداخلته دعوة الحضور جميعا إلى لحظة التأمل حول شهادة الكاهنين، وقال في هذا السياق إن النظام الشيوعي لم يكن يرغب في مجرد قتلهما بل أراد محو هويتهما الكهنوتية، أراد منهما أن يخون إيمانهما وينكراه ويتنازل عنه، إلا أن الله وضعهما في اختبار كما الذهب في فرن، فلم تصهر نار النظام ذهب إيمانهما، قال الكاردينال تشيرني، بل أحرقت فقط خبث الخوف البشري، كاشفة عن تعبد للمسيح يشع قوة تجعلنا في إجلال. وذكر عميد الدائرة بما ميز الساعات الأخيرة التي سبقت موت الكاهن يان بولا من سلام غير طبيعي وسكينة لا تنتمي إلى هذا العالم حسب ما ذكر. وفي حديثه عن الاستشهاد قال الكاردينال تشيرني أنه ليس مجرد فعل بطولة بشرية بل هو يعني تمكين الذات من أن تمتلئ بنعمة الله وصولا إلى ألا تكون هناك فسحة بعد للأنا بل العيش فقط للأنت أي الله ونحن أي الكنيسة. ذكر من جهة أخرى أنه قد كان بإمكان الكاهنين الشهيدين أن يختارا السلامة وملاذ صمت القبول إلا أنهما اختارا أن يكونا بذرة مسيحية جديدة في أرضهم وبفضل النعمة غير المرئية في العالم. وشدد على أن شهادة الكاهنين تكشف أنهما من وضع إنساني لا يمكن فيه الشهادة للرب. وتابع أن الشهيدين قد حولا قاعة المحكمة إلى منبر والسجن إلى مذبح، وأضاف أنهما لم يكونا رجلين من فولاذ بل كانا رجلي صلاة، وقد وهبتهما محبتهما للمسيح فقط الشجاعة لمواجهة الافتراء والمكائد، وليست هذه قوة تنطلق من العضلات بل من ركبتين ثنيتا أمام صندوق القربان قبل إلقاء القبض على الكاهنين ومن قلب متحد بمريم خلال الضيق. وأضاف عميد الدائرة أن استشهاد الكاهنين يعلمنا أن الأمانة لله تقوم قبل كل شيء على اختيارات صغيرة متواصلة لا فقط على أفعال كبيرة. وفي ختام مداخلته أعرب الكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة، عن الرجاء أن تساعدنا هبة الكاهنين على أن نكون مسيحيين ومواطنين رجالا ونساء قادرين على أن نفقد بين قوسين حياتنا في الخدمة والمغفرة والحقيقة، مع اليقين بأن وراء غشاء الألم والموت ينتظرنا النور البراق لابتسامة الله المحبة وفرح لن يتمكن أحد أبداً

على الشر. تناقش الجامعات الكاثوليكية في أوروبا خلال اجتماع عام يعقد في العاصمة الكرواتية زغرب من 20 حتى 22 من الجاري، تناقش التحديات الكبرى التي تواجه التعليم الجامعي اليوم، مثل تراجع معدلات الولادة في أوروبا والتحول الرقمي السريع، إضافة إلى هشاشة الأجيال الشابة من الناحية النفسية والاجتماعية. يأتي هذا اللقاء ضمن أعمال اتحاد الجامعات الكاثوليكية الأوروبية الذي يضم 61 جامعة ونحو 595,000 طالب وطالبة، بهدف البحث عن حلول مشتركة لهذه التحولات المتسارعة. تستضيف اللقاء الجامعة الكاثوليكية الكرواتية بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، ويشارك فيه رؤساء جامعات وشخصيات دينية وسياسية بارزة، من بينها مسؤولون في دولة حاضرة الفاتيكان ووزراء معنيون بالتعليم والثقافة. يحمل اللقاء عنوانا ألا وهو إلهام الجامعات الكاثوليكية في الأوقات الصعبة، في إشارة إلى الحاجة إلى دور أكاديمي وأخلاقي أكثر فعالية في ظل الأزمات الراهنة. يتناول البرنامج عدة محاور، من بينها استدامة النماذج الجامعية والتحديات الديمغرافية وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على التعليم، إضافة إلى موقع الجامعات الكاثوليكية داخل الشبكات الأكاديمية الأوروبية والعالمية. كما يركز النقاش على كيفية حفاظ هذه المؤسسات على هويتها ورسالتها الدينية والإنسانية رغم المنافسة المتزايدة والضغوط التي تدفع الجامعات أحياناً إلى تبني منطق السوق والربح. ترى رئيسة هذا الاتحاد إلينا بيكالي أن الجامعات يجب ألا تكتفي بتلقين المعارف والمهارات التقنية، بل ينبغي أن تصبح فضاءات لتكوين الإنسان ثقافيا وأخلاقيا، ومراكز تساعد على بناء وعي اجتماعي وإنساني أعمق. وتؤكد أن نجاح الجامعات لا يمكن قياسه فقط عبر التصنيفات العالمية، لأن تأثيرها الحقيقي يظهر في قدرتها على خدمة المجتمع وتعزيز الكرامة الإنسانية والتماسك الاجتماعي. في هذا السياق تشدد الجامعات الكاثوليكية الأوروبية على أهمية تطوير نموذج تعليمي جديد يوازن بين التقدم العلمي والقيم الإنسانية، ويبقي التعليم العالي بعيدا عن الهيمنة المطلقة لمنطق السوق، بحيث يظل أداة لخدمة الخير العام وليس مجرد وسيلة لتحقيق المكاسب الاقتصادية. لا يزال سكان قطاع غزة يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية رغم تراجع الاهتمام الإعلامي الدولي بهذه الأزمة، فمعظم السكان ما زالوا نازحين ويواجهون مخاطر صحية وبيئية خطيرة في ظل استمرار الهجمات على المناطق السكنية بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة. هذا وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة الحرب، بينهم عدد كبير من الأطفال، وتشمل الإصابات حالات بتر وحروق شديدة وإصابات في العمود الفقري والدماغ، ويحتاج أكثر من 50,000 شخص إلى خدمات إعادة تأهيل عاجلة، لكن المراكز الطبية تعاني من نقص حاد في المعدات والأدوية والأطراف الصناعية بسبب القيود المفروضة على دخول المساعدات. كما تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات كبيرة في إيصال الدعم الطبي والغذائي بسبب القيود على المعابر ونقص الوقود وتدمير البنى التحتية، وذلك نتيجة الحرب التي اندلعت في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. كما تؤكد منظمة الأمم المتحدة أن تحسين الأوضاع يتطلب ضمان وصول المساعدات

0: الإنسانية بشكل كامل وإصلاح شبكات المياه والكهرباء وإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة. هذا ويعاني سكان قطاع غزة حاليا من أزمة مياه حادة، إذ أن معظم المياه غير الصالحة للشرب، بينما تضررت غالبية منشآت المياه والصرف الصحي، ما يزيد من معاناة المدنيين اليومية.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في لقاء مسؤولي جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية والجماعات الجديدة الذي تنظمه دائرة العلمانيين والعائلة والحياة. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن أستقبلكم هذا العام أيضا في مستهل لقائكم، وقد دعتكم دائرة العلمانيين والعائلة والحياة لتوثيق الشركة فيما بينكم والتأمل معا حول موضوع الإدارة والسلطة في الجماعة الكنسية. تابع الأب الأقدس يقول: في كل كيان اجتماعي تبرز الحاجة إلى وجود أشخاص وبنى ملائمة تتولى توجيه الحياة المشتركة وتنسيقها. وفي أصله يشير مصطلح الإدارة والقيادة إلى فعل الإمساك بدفة القيادة أو توجيه السفينة. فالأمر يتعلق إذن بإعطاء توجه آمن بحيث تكون الجماعة مكانا لنمو الأشخاص الذين ينتمون إليها. وهكذا في الكنيسة أيضا يوكل إلى البعض مهام الإدارة والسلطة، ومع ذلك فإن السلطة في الكنيسة لا تنبع من مجرد الحاجة إلى تنسيق الاحتياجات الدينية لأعضائها. فالكنيسة قد أسسها المسيح كعلامة دائمة لمشيئته الخلاصية الشاملة، وهي المكان الذي أراده الله حيث يمكن لجميع البشر في كل عصر أن ينالوا ثمار الفداء ويختبروا الحياة الجديدة التي وهبنا إياها المسيح. وبهذا المعنى فإن طبيعة الكنيسة هي أسرارية، فلها بالتأكيد بعد خارجي ومؤسساتي ببناها، وهي في الوقت عينه علامة فعالة للشركة التي نشارك من خلالها في حياة الثالوث نفسها. وهذه السمات المميزة للكنيسة هي حاضرة بالضرورة في سلطتها وإدارتها أيضا، وهي إدارة لا تقتصر أبدا على الجانب التقني المحض، بل على العكس تحمل في ذاتها توجها خلاصيا، أي أنها يجب أن تهدف إلى الخير الروحي للمؤمنين. وفي الواقع يدرج القديس بولس ذلك ضمن المواهب، إذ يكتب قائلا: ثم هناك المعجزات، ثم المواهب الشفاء والإسعاف وحسن الإدارة والتكلم بلغات. أضاف الحبر الأعظم يقول: انطلاقا من هذه المقدمات لنوجه أنظارنا الآن إلى جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية. ففي هذه الوقائع تعهد الإدارة عموما إلى العلمانيين وتعبر عن المشاركة في وظيفة المسيح الملوكية التي نالوها في المعمودية، وهي توضح في خدمة المؤمنين الآخرين وفي خدمة حياة الجمعية، وتأتي ثمرة لانتخابات حرة يجب أن تفهم كتعبير عن تمييز مشترك، إتاحة الفرصة لصوت الجميع بأن يعبر عن نفسه بحرية. إذا كانت الإدارة كما قلنا عطية خاصة من الروح القدس يعترف أعضاء الجماعة بوجودها في بعض إخوتهم في الإيمان، فإن ذلك يستتبع ثلاث نتائج على الأقل. الأولى هي أنها يجب أن تكون لمنفعة الجميع، أي لتعزيز خير الجماعة والجمعية والكنيسة جمعة، وبالتالي لا يمكن أبدا استغلال السلطة لمصالح شخصية أو لأشكال دنيوية من الوجاهة والنفوذ. الثانية هي أنه لا يمكن أبدا فرضها من فوق، بل يجب أن تكون هبة يمكن تمييزها في الجماعة وقبولها بحرية. من هنا تأتي أهمية الانتخابات الحرة لجعلها فعالة. الثالثة هي أنه مثل كل موهبة تخضع إدارة الجمعية أيضا لتمييز الرعاة الذين يسهرون على إصالة المواهب واستخدامها للمنظم. هناك بعض السمات التي يجب أن تكون حاضرة دائما في الإدارة والسلطة: الإصغاء المتبادل، المسؤولية المشتركة الشفافية، القرب الأخوي، والتمييز الجماعي. بالإضافة إلى ذلك أود أن أذكر بأن الإدارة الصالحة بدلا من تركيز كل شيء في ذاتها تعزز مبدأ التعاضد والمشاركة المسؤولة لجميع أعضاء الجماعة. إنها إرشادات بسيطة ولكن يجب أخذها في الحسبان دائما عند ممارسة السلطة. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأعزاء، إن لجمعياتكم وحركاتكم أصولا مختلفة ولها تاريخ وهواية ومبادئ محددة بوضوح، ولذلك فإن الذين يتولون إدارتها يتطلعون بمهمة دقيقة. فمن جهة هم مدعوون لصون ذاكرة تراث حي وتثمينه، ومن جهة أخرى يتطلعون بدور نبوي يتطلب الإصغاء إلى الاحتياجات الرعوية الملحة الراهنة لفهم كيفية الاستجابة للتحديات الجديدة وللحساسيات الثقافية والاجتماعية والروحية لعصرنا. فبهذه الطريقة وحدها في الواقع يمكن للمرء أن يكون مسيحيا وتلميذا ومبشرا في حاضر المجتمع والكنيسة. بناء عليه، فإن جزءا من المهمة النبوية لمن يتولى السلطة هو تشجيع انفتاح الجمعية والحركة وكل فرد من أعضائها على الأوضاع التاريخية الراهنة. فالانتماء يكون أصيلا ومثمرا عندما لا يقتصر على المشاركة في النشاطات الداخلية للمجموعة فحسب، بل عندما يقرأ علامات الأزمنة وينطلق نحو الخارج متوجها إلى الجميع وإلى ثقافة العصر وإلى مجالات الرسالة التي لم تستكشف بعد. أضاف الحبر الأعظم يقول: وثمة عنصر آخر ذو أهمية حيوية وهو الشركة. إن الذي يتولى الإدارة مدعو ليكون لديه حساسية خاصة لصون الشركة ونموها وترسيخها، وهذا ينطبق على الحياة الداخلية للجمعية أو الحركة، وعلى حد سواء على الشركة مع الوقائع الكنسية الأخرى ومع الكنيسة ككل، وعلى من يمارس رسالة السلطة في الكنيسة أن يتعلم الإصغاء إلى الآراء المختلفة والتوجهات الثقافية والروحية المتنوعة والطباع الشخصية المتباينة وقبولها، ساعيا دائما إلى الحفاظ على الخير الأسمى للشركة، لا سيما في القرارات الواجبة والتي غالبا ما يكون اتخاذها صعب، ويتطلب هذا شهادة وداعة وتجرد ومحبة مجردة من المصلحة الشخصية للإخوة والجماعة ولتكون مثالا للجميع. وفي ضوء ذلك يمكننا أن نفهم بشكل أفضل معنى الأمانة للموهبة التأسيسية والتي تشكل مرجعا لا غنى عنه لإدارة أي واقع كنسي. فكل موهبة أصيلة تتضمن في ذاتها الأمانة والانفتاح على الكنيسة، وبالتالي فإن الإدارة بأسلوب أمين للموهبة التأسيسية تعني إيجاد الإلهام فيها للانفتاح على المسيرة التي تقودها الكنيسة في الحاضر بدون الانغلاق على نماذج الماضي وإن كانت إيجابية، بل بالسماح للوقائع والتحديات الجديدة بتحفيزنا في حوار مع كافة المكونات الأخرى للجسد الكنسي. وخلص البابا الأول الرابع عشر إلى القول: أيها الأعزاء، أشكركم على كل ما أنتم عليه وعلى كل ما تفعلونه. إن جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية هي عطية لا تقدر بثمن للكنيسة. هناك غنى كبير فيما بينكم، والكثير من الأشخاص ذوي التنشئة العالية، والعديد من المبشرين الصالحين، والكثير من الشباب ومختلف الدعوات للحياة الكهنوتية والزوجية. إن تنوع المواهب والهبات وأساليب الرسالة التي تطورت على مر السنين يتيح لكم الحضور في مجالات الثقافة والفنون والعمل الاجتماعي والمهني، حاملين نور الإنجيل إلى كل مكان. فاحفظوا كل هذه المواهب ونموها بنعمة الله. إن الكنيسة تدعمكم وترافقكم. أبارككم من كل قلبي وأستمطر عليكم جميعا شفاعة العذراء مريم أم الكنيسة. استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان السفراء الغير المقيمين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي بمناسبة تقديم أوراق اعتمادهم. وللمناسبة وجه الأبو الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أرحب بكم جميعا بمودة بمناسبة تقديم أوراق اعتمادكم كسفراء ومفوضين لدى الكرسي الرسولي باسم بلدانكم الموقرة: سيراليون، بنغلاديش، اليمن، رواندا، نامبيا، موريشيوس، تشاد وسريلانكا. أرجو منكم ممتنا أن تنقلوا تحياتي الممتدة بالاحترام إلى رؤساء دولكم، مع تأكيد صلواتي من أجلهم ومن أجل مواطنيكم. تابع الأبو الأقدس يقول: وإنه لمن دواعي سروري أن أستقبل فيما تقترب الكنيسة من الاحتفال بعيد العنصر المجيد، متذكرين كيف حل الروح القدس على التلاميذ فحول الخوف إلى شجاعة والانقسام إلى وحدة، ممكنا إياهم من التحدث بلغات جميع الشعوب. وإنني لأرجو أن تلهم رؤية مماثلة للوحدة عالم الدبلوماسية، حيث تزدهر العلاقات البناءة بين الأمم من خلال الانفتاح الصادق وتعزيز الاحترام المتبادل والحس المشترك بالمسؤولية. أضاف الحبر الأعظم يقول: وفي هذا الصدد أود أن أجدد النداء الذي وجهته في خطابي إلى أعضاء السلك الدبلوماسي في كانون الثاني يناير الماضي. ففي زمن يطلب فيه السلام عبر السلاح كشرط لفرض الهيمنة الذاتية، تبرز حاجة ملحة للعودة إلى دبلوماسية تعزز الحوار وتبحث عن التوافق على جميع المستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف. إن حوارا كهذا تحركه الرغبة الصادقة في تلمس السبل المؤدية إلى السلام يتطلب أن تعود الكلمات للتعبير عن حقائق واضحة بدون تشويه أو عداء، وعندئذ فقط يمكن تبديد سوء الفهم وإعادة بناء الثقة في سياق العلاقات الدولية. تابع لابولقدس يقول: بيد أن الحوار اللبق والواضح على محوريته الحتمية يجب أن يتلازم مع ارتداد أعمق للقلب، ونعني به الاستعداد لتحية المصالح الخاصة جانبا في سبيل الخير العام. فلا يمكن لأي أمة أو مجتمع أو نظام دولي أن يصف نفسه بالعدالة والإنسانية إذ كان يقيس نجاحه بالقوة أو الازدهار وحدهما، بينما يهمل القابعين في الهوامش. إن محبة المسيح للوضعاء والمنسيين تحثنا في واقع الأمر على نبذ كل شكل من أشكال الأنانية التي تبقي الفقراء والمستضعفين في عتمة الخفاء. إن روح التضامن القائم على بذل الذات، وبالذات ما يجب أن يحيي خدمة الدبلوماسيين ويوطد أركان المنظمات الدولية من أجل خلق فسحات للتلاقي والوساطة. وهذه المؤسسات تبقى أدوات لا غنى عنها لفض النزاعات وتعزيز التعاون، وفي مرحلة تواصل فيها التوترات الجيوسياسية تفتيت عالمنا تبرز ضرورة جعل هذه المؤسسات أكثر تمثيلا وفعالية وتوجها نحو وحدة العائلة البشرية. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن خدمتكم كسفراء تشكل جسرا ثمينا من الثقة والتعاون بين بلدانكم والكرسي الرسولي، وأصلي لكي تسهم جهودنا المشتركة في أحياء الالتزام بالعمل الثنائي والمتعدد الأطراف والمساعدة في توجيه الأنظار نحو الأشخاص المنسيين غالبا على هوامش مجتمعاتنا، وبذلك يمكننا العمل معا لإرساء أسس أكثر متانة لعالم أكثر عدلا وأخوة وسلاما. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: إذ تباشرون على مسؤولياتكم الجديدة، أؤكد لكم استعداد أمانة سر الدولة لتقديم العون وبالتعاون مع دوائر الكوريا الرومانية، وعسى أن تفضي رسالتكم إلى توطيد الحوار وتعميق التفاهم المتبادل والإسهام في السلام الذي يحتاجه عالمنا بشدة. وأنني إذ أستمطر فيض البركات الإلهية عليكم وعلى ذويكم وعلى الأمم التي تمثلونها، لعل الثقة بأن العلي سيقود خطاكم ويعضدكم في خدمتكم النبيلة.
2: استعدادا لإعلان تطويب الكاهنين التشيكيين يان بولا وفاتسلاف دربولا اللذين استشهدا خلال فترة الحكم الشيوعي، شارك الكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة في مؤتمر نظمته الأربعاء 24 من أيار مايو في روما سفارة الجمهورية التشيكية لدى الكرسي الرسولي بعنوان الشهداء الطوبويون خلال الشيوعية. وفي مداخلته قال عميد الدائرة إن شهادة الكاهنين الشهيدين هي موجهة إلى كل منا في كفاحنا اليومي ما بين كبير وصغير، فاستشهادهما يعلمنا أنه ليست هناك أوضاع إنسانية لا يمكن فيها الشهادة للمسيح مهما كانت أوضاع ترد وظلم. وأضاف أن تواجدنا اليوم في هذا اللقاء هو لتوجيه الشكر على حياتي الكاهنين اللذين تمكنا من تحويل ظلام الكراهية وبرد المشانق إلى مكان للقائهما الحي مع الرب. وتابع أن الكاهنين قد شهدا بحياتيهما على أن النور بإمكانه أن يبدد غيوم التاريخ الحالكة. ومن بين ما أراد الكاردينال مايكل تشيرني التأكيد عليه في مداخلته أننا لا نكرم اليوم هزيمة بل انتصارا، انتصار الحياة، ووصل أننا نثمن بريق حبة الحنطة التي كانت مختبئة لعقود من الزمن في أراضي بوهيميا ومورافا وتغذت رغم مصاعب التاريخ وأخصبت بفضل التضحية مثمرة عن ينبوع قوة نراها بعيوننا. وأكد عميد الدائرة أن هذه الزهرة التي نمت على أرض الإلحاد والقمع المتجمدة هي دليل على أنه ما من عنف بإمكانه أن يخنق حياة الله في من يكرسون أنفسهم له. وتابع أن الاحتفال بتطويب الكاهنين يان بولا وفاسلاف دربولا يعني وضع أيادينا على جراح الكنيسة والشعب التشيكي كي نلمس واقع وعد الرب هأنذا معكم طوال الأيام، واقع يشع بقوة كتب في دم هذين الكاهنين وفي فرحهما، قال الكاردينال تشيرني. عاد عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة بعد ذلك إلى الكتاب المقدس مذكرا بما جاء في سفر الحكمة: أما نفوس الأبرار فهي بيد الله. وأضاف الكاردينال أن اليد هنا ليست ملاذا مجردا، فيد الله كانت الدعم وراء القضبان بالنسبة للكاهنين في سجن هلافا، والحماية لهما خلال التحقيقات الطويلة، والحفاظ على كرامتهما التي لم تمس حتى وسط أكثر الإهانات إزدراء. هذا وأراد عميد الدائرة في مداخلته دعوة الحضور جميعا إلى لحظة التأمل حول شهادة الكاهنين، وقال في هذا السياق إن النظام الشيوعي لم يكن يرغب في مجرد قتلهما، بل أراد محو هويتهما الكهنوتية، أراد منهما أن يخون إيمانهما وينكراه ويتنازل عنه، إلا أن الله وضعهما في اختبار كما الذهب في فرن، فلم تصهر نار النظام ذهب إيمانهما، قال الكاردينال تشيرني، بل أحرقت فقط خبث الخوف البشري، كاشفة عن تعبد للمسيح يشع قوة تجعلنا في إجلال. وذكر عميد الدائرة بما ميز الساعات الأخيرة التي سبقت موت الكاهن يان بولا من سلام غير طبيعي وسكينة لا تنتمي إلى هذا العالم حسب ما ذكر. وفي حديثه عن الاستشهاد قال الكاردينال تشيرني أنه ليس مجرد فعل بطولة بشرية، بل هو يعني تمكين الذات من أن تمتلئ بنعمة الله وصولا إلى ألا تكون هناك فسحة بعد للأنا، بل العيش فقط للأنت أي الله ونحن أي الكنيسة. ذكر من جهة أخرى أنه قد كان بإمكان الكاهنين الشهيدين أن يختارا السلامة وملاذ صمت القبول، إلا أنهما اختارا أن يكونا بذرة مسيحية جديدة في أرضهم وبفضل النعمة غير المرئية في العالم. وشدد على أن شهادة الكاهنين تكشف أنهما من وضع إنساني لا يمكن فيه الشهادة للرب، وتابع أن الشهيدين قد حولا قاعة المحكمة إلى منبر والسجن إلى مذبح، وأضاف أنهما لم يكونا رجلين من فولاذ، بل كانا رجلي صلاة، وقد وهبتهما محبتهما للمسيح فقط الشجاعة لمواجهة الافتراء والمكائد، وليست هذه قوة تنطلق من العضلات، بل من ركبتين ثنيتا أمام صندوق القربان قبل إلقاء القبض على الكاهنين، ومن قلب متحد بمريم خلال الضيق. وأضاف عميد الدائرة أن استشهاد الكاهنين يعلمنا أن الأمانة لله تقوم قبل كل شيء على اختيارات صغيرة متواصلة، لا فقط على أفعال كبيرة. وفي ختام مداخلته أعرب الكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة عن الرجاء أن تساعدنا هبة الكاهنين على أن نكون مسيحيين ومواطنين رجالا ونساء قادرين على أن نفقد بين قوسين حياتنا في الخدمة والمغفرة والحقيقة، مع اليقين بأن وراء غشاء الألم والموت ينتظرنا النور البراق لابتسامة الله المحبة، وفرح لن يتمكن أحد أبدا من سلبنا إياه.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.